رب العالمين ميكي صلة الشورى أي فك أجرم الله يجمع بيننا وإليه المصير لولمي سي الله تجي وقت أمصر جنة يوم تبي صلى الله عليه وسلم ملكو بان جمع بان سقير ووجه تحنا فدو ووجه نال بوستخن من جب نتلب ولا تتبع أهواءهم بالتقسيم بانيا نتلب وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب بالتكير بي الله واتقمناك جرمي بوؤمن سوى أعدل بينكم دينا ديل ما معنسين ديل جرم بنا البنقبخ لأن يالا ما اسمي برام ديسان برام جرم نعم البنان يأن سمي تيني جف ناكو مؤمن لأن مؤمن جف jom ñu tel ba lay amul suñu digënté ak seen digënté jom ñu tel ba yalla moy ak moy dajal suñu digënté fukel bo leen masir ñun ñepp ci mo leen loolu ben terminal la ben programme bo xamné kenn ku ne war na ci may xel rawati na ko xamné da nga bëgg def ñu ñu ci di daawa di wote di jëm ci suñu borom tabaraku yalla ne wala jëne ñi nga xamné yuhajjuna fillah ñi nga xamne yuhajjuna fillah dañuy xulo dañuy ciowalo dañuy yarante ci diine yalla bi bala gàllam koor ñi ci iman ñooña min baadi mastujiba lahu ginnaaw bi amee ñu tàmmalee nangul yàlla ñoo ñi day xujjatuhum lay wuñu mën la rek ba daasibatun layu neen la ñu dégluwaat والذين مبالين من خمد يحاجون في الله بني خلو ولا بني ورنك كي دين يلدي نجد قلن كورني يبدون عبك الدين من بعد ما استجيب له جناب الخمين أمن يتمله يلا لأن ها من يوني حجتهم سير لي لي ونمن لي داحبة لي من لي yen dara bi ñu fa seen borom lu ñu mëna wax rek du ñu jup lu ñu mëna wax rek du ñu yalla nangu tabaaraku taala te wa alayhim ghadabun ñoom yalla dina wacc ci ñoom wala hum azabun shadid te am nañu mëru ñu ñet mu leen di xaar bu yoom qiyamati kon lay wala wax wala ko ci ñu jënn nit ci leen loolu fat sama mu ñu xolam nak ابن عباس نال نزلت في طائفة من بني إسرائيل همت بأد الناس عن الإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل بعدما تأسل بيع البحر المحيط جبت الجرم يا قتل جرم كامل أسوك أتنيت كلم إني واحد ابن عباس جوجو رضي الله عنه وهي سبب النزول من يوم واتي كان يوم كان لبن سين تلك القرآن موسى كدس لن دفون بس آي بي يولي وخل كدس لن دفون ay di yow rek lay waxal do la tax alquran du tuddu ay turu baye bari don ci am ni mu tuddu seetu yalla ne Allahu alladhi yalla yi nga xamni anzala alkitaba mo wacce tere bi bil haqq ci deug wal mizan mo wacce lu tollo ñu tuddu len equilibre bañu bañu ci sanilin ayatina waxo nañ leen al mizan ni nag mizan it nag mu di maanute yàlla ma wàcce maanute mufassiruna yi yàlla na yàlla fay leen ñu ne dañoo tuddee al abdul mizana li ann al mizana yaxsulu bihi li abdul wal insaf tey soo demee ci bitig bi di

0: نعم
1: الله اكبر واجههم
0: ها
1: لو جانا باي خلال باي اجي فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج
0: وما تفعلوا لبل يندفنك من خير انت لبا يعلمه الله ويالدنك خب لبا خيمون من كويم دوكو فيلم من لو يندف تلبا خيمون بخم اما جاي جاي كمام نغن ميتر نيت
1: فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج
0: وتزودوا بنين دي اجي نغن يبلو نغن يبالي فإن غير الزادي لغن يبلو نك التقوى مودي رب يالله كويدم توك من اجي مك نغ يبالي لو لك بولدم دي يالوان نغ يبالي لو نان نغ يبالي لو سول نغ واجي مسك واي نك فإن غير الزادي التقوى يبل بيغن ري يبل موي نغ يبالي رب يالله lo gis xamne momoko te boko joge rara yalla bok nga ñu andi walako fi baña melni aj makka ak mos waaj makka bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mos aj makka ba na ko ñew di japp jarax aj makka ba na ko ñew di japp jarax dem aji ndeysan ñepp di siar ci jarax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais nan ko no yow tam ki dem na makka alaji mus ne so kam nga gay rek diko man mané ba mus ndey san and ak soxna ci nako ak kon ñu ziaré ji dama nan jalax ñu ziaré ji fi mus tok ni saway sal sal ko bate ak nakolu jamaa'i mu bam ci ñu jalax nek fi di ñew di ziar mu ngi xéx bu wuti ko ñam ñay ñi dakk ba mo sene ba jarax na ci ci faam dañ ngaay lu bari loxam mo dem na ko changer wu jiko ci li sawut mo se waye ci aji jogu makka jaar hotel dadi wo ken te lu sa jabar lolu tan duko def ha وتزودوا فإن خير زاد التقوى تبني ورد سبب واتقوني رجل لنا يا أولي الألبابيين برم خلي تبارك الله ليس عليكم نكلتي جناح بكار أن تبتخون جنسك فضل ورسك من ربكم سين برم سنجينا جمع أجمير يالا بنبي gissal jaay ngeen jënd ko ñew jaay yalla ne lu dagal waye jaay tax la jog dagal aji ba nak jënd mar ci ngeen ñew umra ba nak jënd mar ci ngeen ñew dagal na waye bu la taxé jog amo dara lool lay wax fi laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum acha fa isa afadtum su ngeen joge di dem min arafatin bayku arafat فاذكروا الله ان ينتم يالا سين باتكو عند المشهر الحرام تا مشهر الحرام موي فوفي تا جاكا جاكا مختلف تبارك الله نين بوب جا فوفي واو لغي ما لن تدي حمص واذكروه نين فاتلكو كوم يالا كما هداكم نيم لن جوبلي تي اجماك لي با نين دافكو وإن كنتم دوغ داغال نيك من قبله لوجود مولن تي جوبال ولا من الضالين بوك ني سانكو سولن اورينتي با نين جوب وار نين تي باي خيل تبارك الله ثم افيدو نين جار نك من حيث افاد الناس فنيت ني جار مانام سي نين دي بوب ببي لين فنيت ني ببي بو نيك قريش داو نجار سي غاي جار داني واخنا نيون سيفي نوبل يي ньо وارا جار في yen nak nga xamne yen ay baado la ngeen jaar fe yaa ma loolu lañ ñu ñepp bokk fa ñu jaar suma afidu min haythu afada an-nas jël jaar fi ñi jaar wa astaghfiru llaha jeegul leen yalla inna llaha yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yermal yalla ñu jeegal te yeram ñu فإذا قضيتم سنين